0: Naar Russie, quoi.
1: Iedereen weet waar Curaçao nu ligt.
2: Curaçao will surprise everyone.
3: انتظر الأردن 40 سنة وهسا إجا الوقت للمتوج الانتظار.
4: أوزبكستان دوانلارنا ونلابيلار كتبتو وإن بز كتبت جامعامز.
5: نو إسو فوتبول. أسو إذا بارت دي تشبور.
1: يوفش نيت إيل إرغ موتيفيرن. الموتيفاتي كومت أوت إن هارت.